يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها يا وين عينها

يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا ولا عينها يا ولا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا